جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها. يا رب مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: ومن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أخبار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسأل

0: وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: أحلى سنين عمركم قضيتوها في أوضة واحدة، نايمين على السريرين لازقين في بعض، بتبدلوا في نفس اللبس، تاكلوا في طبق واحد، حتى التمثيليات والأفلام والبرامج قاعدين جنب بعض متغطيين ببطانية واحدة لغاية ما يروح عليكم نومة ودماغكم لازقة في بعض. يا ما عملتوا مشاكل ومصايب ودريتوا على بعض. إيه اللي حصل؟ طفى المودة ما بينكم وانتوا اخوات، وبآخركم بس يطلع للغريب. حتى لما بتتقابلوا، ده لو اتقابلتوا، قعدتكم بيسوقها الملل وبتشدوا مع بعض على أتفه سبب. في أسباب طبعاً بتؤدي لانطفاء المودة وهدمها بين الإخوات. عد معايا السبب الأولاني: لو الإخوات اتربوا في بيت فيه مقارنة بينهم وبين بعض، أو فيه تفضيل حد على حد. لما الأب والأم حتى لو بنية كويسة عايزين يحفزوا عيالهم بأن هم يقارنوا ما بينهم، بيتنقل أخويا من مكان الونس والعزوة والمحبة لمكان التنافسية والتهديد. ما هو الإخوات يحبوا يشوفوا نفسهم كبار في عين أهليهم، فلما كل شوية سواء شكلي ولا نجاحي في دراستي ولا أدبي ولا طريقتي في معاملة الناس القريبة والغريبة، كل شوية حد يتحط لي بس يكون أخويا ويتقالي ده أحسن منك 100 مرة، واللي كان بيقول لي كده أبويا وأمي، ده هيشكل بالنسبة لي تهديد، وأبدأ كل ما بكبر عايز أبعده عني. لما بشوفه بفتكر فشلي قدام أبويا وأمي. مش كده بيسموا المقارنة من قواتل التربية، بتقتل إحساس الإنسان بنفسه. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن المقارنة أو التفضيل، لأن المقارنة فيها فلان أحسن منك يا ريت تبقى زيه. لما جاله سيدنا البشير أبو النعمان بن بشير يقول له: أنا كتبت للنعمان ابني فلوس زيادة شوية كده. قال له: كتبت لعيالك التانيين؟ قال له: لا. قال له: أشهد على ذلك غيري. أنت جاي تحكي لي؟ أنا ما أشهدش على ده، فإني لا أشهد على جور. ده ظلم، وهيخلي العيال لما يكبروا يكرهوا بعض. من ضمن أسباب انطفاء المودة كمان بين الإخوات تصرفات وهم صغيرين كان فيها أنانية، أو كان فيها أذى، بيضربوا بعض ولا بيتنافسوا بطريقة معينة كان فيها شيء من الغل. ولما الإخوات كبروا النضج ما نسهمش الوجع بتاع صغرهم ده، وكان الأولى إن الإخوات يمارسوا العفو مش بس مع الغريب، يمارسوا العفو مع بعض، لأن ربك بيقول: يسألونك ماذا ينفقون. لو عايز أنفق أي حاجة سواء مادية ولا معنوية، أبدأ بمين؟ يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. لكن روابط الدم والرحم ما قدرتش هم بيكبروا كده أنها تنسيهم الإساءة والأنانية وهم صغيرين، وهنا الشيطان يغذي الحتة دي. من ضمن الأسباب كمان اختلاف التوجهات لما كبروا مع بعض، ده بيطفي المودة قوي. توجهات إيه؟ واحد اغتنى شوية فبقى مستوى مختلف، والباقي بيبصله كده بقى في حتة تانية خالص. واحد توجهه السياسي بقى مختلف عن أخوه، فكل لما نقعد مع بعض على الترابيزة نتخانق مع بعض وننسى روابط الدم اللي ما بيننا. توجه الديني، واحد تدينه بقى شكله مختلف عن التاني، فطول ما احنا قاعدين في فطار رمضان ولا في أي عزومة عمالين نتراشق بالاختلافات اللي بتقتل وتطفي المودة. وينسى البني آدم وقتها إن رابطة الرحم أهم بكتير من اختلاف توجهاتنا لما نكبر. وهنا سيدنا النبي حذرك من انطفاء المودة دي، قال: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون ولكن رضي في التحريش بينهم. الصدامية اللي بتحصل دي الشيطان بيفرح قوي، بتضيع دينك وبتضيع حاجة من أهم أوامر ربنا، وهي إن احنا نوصل ما أمر الله به أن يوصل من الرحم. من ضمن الأسباب التانية اللي بتطفي المودة بين الإخوات إنه هم صغيرين يشوفوا أبوهم وأمهم علاقتهم وحشة بإخواتهم، بيسموها دائرة الإساءة. أبص كده، بدل ما لاقي أبويا وأمي حالهم زي حال الصحابية اللي جت لسيدنا النبي تقول له: وتقول له: يا رسول الله، إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين، أفأصوم عنها؟ فقال لها: أولو كان عليها دين كنت تقضي؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أحق، أي وصومي عن أختك 60 يوم ورا بعض. تخيل لما العيال يشوفوا الأم بتعمل كده ولا الأب، إزاي يعرفوا قيمة الأخ؟ عكس ما يسمعوا الأم والأب يقول خبي على أخوك، هو بيبصرك كده ليه؟ هو بيفكر كده ليه؟ ما تقولوش الموضوع ده. فاطلع شوف بابا وماما كده عندهم قطع للرحم، فاكبر انا واخويا بالنسبه لي الاخ مش حاجه غاليه، وتتقطع المواد وتنطفئ. اقول لك على علامتين، لو العلامتين دول موجوده بينك وبين اخواتك خد بالك انت محتاج لترميم علاقتك باخواتك. العلامه الاولى وجع في القلب لما اخواتك ربنا يفتح عليهم يبقوا محبوبين من الناس ولا ربنا يديهم في الفلوس، ابقى موجوع كده ان هم سبقوني، مش افرح لهم. الحاجه الثانيه التفضيل الدائم لنجده الاصحاب، اسلف صاحبي ما اسلفش اخويا، اسال على صاحبي ما اسالش اخويا، اسافر مع صاحبي ما اسافرش مع اخويا. هنا في شرخ كبير في الموده بين الاخوات يحتاج لترميم. انطفاء المودة وهدم المودة بين الإخوات ليه مساوئ كتير قوي في الحياة وليه عواقب. أول عاقبة سيئة كثرة الصدامية بين أبناء الأسرة الواحدة، العيلة الواحدة، الإخوات. مش ممكن يا جماعة إحنا قاعدين مع بعض في لمة العيلة اللي بنتقابل فيها مرة في الأسبوع كم النظرات الغير مريحة والردود اللي من تحت لتحت اللي فيها إزعاج وإيلام، والطار اللي من الصغر برده بعد ما بقيت قوي واتجوزت وعندي عيال واستغنيت بأسرتي الجديدة عن إخواتي وعزوتي. كثرة الصدامية، شوف ده اسمه عندنا في الشريعة اسمه فساد ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. سيدنا النبي يقول كده، هي الحالقة لا تحلق الشعر بل تحلق الدين، لأن حقيقة القرب من الله هو الإحسان للمقربين ثم الدوائر الأوسع. ولما تسمع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أبغض العباد إلى الله الألد الخصم اللي كثير الصدامية وكثير الإيلام والإيجاع بكلمه. تخيل ده لو مع أخوك. فلما ده بيحصل بتشوف إخوات بيتخانقوا مع بعض عشان العيال الصغيرة اللي لسه عندهم سنتين ثلاثة ضربوا بعض، فالإخوات الكبار يتخانقوا مع بعض، ما هي العلاقة أصلاً مطفية وما فيش مودة. شوفهم عشان نرتب خروجة ناكل في مطعم كم من الخلاف والفرقة على حاجة في منتهى البساطة والتفاهة، بس رأيي اللي يمشي أنا يا مصبرت عليك. من ضمن المساوئ الأخرى والعواقب غير الصدامية الكتير التعرض أن تكون قاطع للرحم. بعضنا مش واخد باله أنه ممكن يكون صاحب كبيرة من أكبر الكبائر وهي قطع الرحم بسبب علاقته المطفية بإخواته، وهو مسؤول أنه يعيد ترميمها ويحييها تاني على قد ما يقدر. ربك يقول أو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كده، يقول لما خلق الله الخلق قامت الرحم، وكأن ربنا جسد المعاني والأخلاق في صورة ملموسة، قامت الرحم وقالت يا ربي هذا مقام العائذ، يعني المستعين والمستجير المحتمي، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال رب العالمين أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. لما تلاقي نفسك عمال مأخر إنك تسأل على أخوك ولا على أختك في عز الأزمة اللي في حياته وخيرك رايح للإصحاب، خد بالك أنت ممكن تكون قاطع للرحم بسبب عدم الانشغال بإعادة بناء وترميم المواد اللي ضاعت للأسباب اللي حكيت لك عليها من شوية. لما تلاقي نفسك عندك شيء كده من تطليع الأسباب التافهة عشان ما تجيش العزومة العائلية، احنا بقالنا شهور ما تقابلناش مع بعض، عشان كده ربك يقول فهل عسيتم. إزاي تعملوا كده؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. كأني عايز أقولك إن انطفاء المودة والحب بين الإخوات ممكن يكون حصل في حياتك لأسباب جزء منها مش بإيديك في طريقة تربيتك وجزء منها بإيديك، لكن أنت المسؤول. لو اتهدم جانب كبير من حياتك زي حبك ومودتك وصلتك بإخواتك، أنت المسؤول عن ترميم هذا الرميم.
1: بقينا كبار يا أخوي لكن بعاد عن بعض بعد بلاد، وبنزيد كل ما بنكبر أساوة واختلاف وعناد، عايشين في نفس البيت ونفس الدم في عروقنا، لكن زي اللي متخصمين بنتكلم يدوب بالكاد. بحبك لكن دايما في قلبي يحضر الغايب، ابويا كان يقول دايما عليك شاطر وانا الخايب، يقول إنك جميل ومطيع ومتربي 10 مرات وأنا على طول بكون غلطان وعيل مش سوي وعايب، فكان لازم وكان ولا بد أحس بغيرة تبعدني وأمشي وأشيل، وأنا والله طول عمري ماليش غيرك يا أخويا دليل. خدتنا الدنيا في سككها ورحنا نشوف وما رجعناش، خلاف في الشكل والمضمون أخد منا ولا خلاش، وشفنا أهلنا برضو ما بيحافظوش على أخواتهم، فقلنا إن ده طبيعي كلانا شاف حياته وعاش. ومين زيك يا نور عيني يكون ظهري في وقت مميل، لو أتعب يوم وعوز أرتاح من غيرك هيجي يشيل، ده مهما الدنيا تديلك ونس وصحاب وتحويشة مفيش غير أخوك هيبقى لك ولا يسيبك في وقت تقيل. نسيب الماضي للماضي وتعالى أنا وإنت نتصالح، تعالى نغلب الكفة لناحية أصلنا الصالح، ماليش غيرك ونفسي أرجع أشيل عنك وتسندني، أخوك هو اللي هيحبك بلا أسباب ولا مصالح. ده يوسف سامح أخواته اللي بالغيرة رموه في البير، وأنا وإنت ما بيننا سنين وبيننا كلام وحلو كتير، فلو غلطان سامحني يا أخوي ولو غلطك فأنا مسامح، تعالى نبدأ المعروف مفيش في العمر وقت كتير. ده أخوك يعني اللي من دمك، أخوك يعني اللي شال همك، أخوك عزوة وسند وأمان وورثك من أبوك وأمك.

وصلنا للخطوة الأهم، إعادة بناء وترميم من هدم وانطفأ من المودة بين الإخوات، والنية في القلب كده إن ربنا هيساعد سبحانه وتعالى اللي قال يحيي العظام وهي رميم. ثلاث حاجات هتعملهم علشان ترجع الحياة تاني في الحب والترابط والرحم بينك وبين إخواتك: نية وفعل وترك. النية إنك تاخد من النهاردة العزم وربنا يطلع على قلبك إنك ناوي تصلح، لأن القلب هو محل نظر الرب، ولما بيكون في إرادة في القلب لحاجة ربنا يرضى عنها بينزل المدد من ملك الملوك. ربك بيقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، العون والمدد على النيات. والنية دي هتخليك دايما تبقى فاكر لو الطريق طول عشان تصلح علاقتك بأخوك ولا بأختك، أنا هصبر عشان أنا بعمل ده لله سبحانه وتعالى اللي فرض علينا صلة الرحم، واشتق للرحم اسم من اسمه الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، وقال لنا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. النية، هذه النية نبدأ بيها. الفعل هو أخذ زمام المبادرة، ما تستناش، تبقاش مفعول به، خليك مبدئ، خليك أول، خليك فاعل. لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا عن الخصام فقال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، قال كلمة كلها حب من ربنا بعد كده، قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. سواء السلام السلام إن أنا اللي أبدأ بالاتصال وأبدأ بالسؤال على عياله عايزين إيه، وأبدأ بالسؤال على حاله وعلى فلوسه لو محتاج مني مساعدة، أو جو السلام عموما اللي فيه محبة طالعة من القلب وبينه وانت قاعد في الزيارات العائلية. بس خدت بالك لما ربنا قال أو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما فين؟ خيرهما عند الله وعند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل لو أب كده عنده عشم في عياله فبيقول يا أولاد اللي هيعمل كذا هحبه قوي، فالعيال بصت كده بدون اهتمام كأن يعني لما تقول لي أحبه عادي يعني. ولله المثل الأعلى، لما ربنا يقول لك عن طريق النبي خيرهما الذي يبدأ بالسلام كأنك بتقول يا رب أنا عايز أبقى خير الناس عندك يا رب، عايز لما تنظر لي تلاقيني السابق والسابقون السابقون، عايز أبقى من الأولين. فاستقبل كلمة النبي دي عليه الصلاة والسلام كما ينبغي لقدر النبي في قلبك وابدأ. وسيدنا النبي وصى عليه الصلاة والسلام قال اليد العليا، كأنه بيقول اللي بيبدأ اللي في العطاء اليد العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك أختك وأخاك ثم أدناك أدناك، بيوصيك بكده. لو في خير هيطلع منك ابدأ بأسرتك المقربة الأول. وسبحان الله طاعة كبيرة زي صلة الرحم لو رجعت وتغير تاريخ العيلة ومستقبلها بسبب فعلك انت هتسبقنا عند ربنا. يا أخي ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا التقى المؤمنان فتصافحا وتعانقا نزلت عليهما 100 رحمة 90 على أكثرهما بشاشة وإقبالا على صاحبه. الأصحاب كده، ما بالك اللي يرجع المودة والرحم للعيلة اللي بيبدأ. فأنت عندك نية وعندك خطوة، عندك ترك. أترك إيه؟ أترك رد الفعل البارد لو أخوك ولا أختك هو اللي بدأ بالتواصل. ما تموتش الخير عندك، لأن البني آدم لما بيكون في قطيعة أو في جافة بينه وبين حد بيبقى بيحاول يوصل، وكرامته عزة نفسه وشطانه عمالين كده إيه بيأخروه يرددوه. فلو حد من إخواتك بادر ما يسبقكش إلى الله، استقبل حبه بحب أكتر، ما يسبقكش في الإحسان، خليك زي الأنبياء. لما سيدنا يوسف عليه السلام ربنا أعزه وأكرمه بعد ما إخواته أساءوا ليه 20 سنة وفي الآخر احتاجوا له وعرفوا إنه هو سيدنا يوسف، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فاعتذروا له من تحت قوي، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، ربنا أكرمك وفضلك علينا، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. مش هينفع بقى يكسبوه في الجمال والإحسان. شوف قال إيه، قال لا تثريب عليكم اليوم
مفيش عتاب ولا أي حاجة، أنا نسيت لعشرين سنة. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فلما يجي لك السيرف، سيرف المودة، ما تموتش الكورة. لما يجي لك البداية ردها أحلى، علشان ترجع المية المجريها ونعيد من هدم وانطفأ من المودة بين الإخوات، وترجع الرحم وهي من أكبر العبادات اللي ربنا طلب مننا نقابله بيها يوم القيامة. يا خالقي، لغيرك ما مددت يدا إلهي، لعلمي أن غيرك لا يجير. إلهي أنت خلاق البرايا، وأنت بحال عبيدك بصير. ذليل ليس لي إلا كعون، فمن علي فإني عبد فقير. يا رب، ألف بيننا وبين قلوب إخواننا، وأذهب بكرمك كل حزن وهم بيننا، واغفر بجودك ما كان من ذنوبهم وذنوبنا، واسترنا وإياهم يا ربنا في الدنيا والآخرة. لو تعافينا من المودة اللي انطفت واتهدمت، وأعدنا البناء وصار الرميم عمار بيننا وبين بعض كأخوات، هقولك على ثلاث علامات ما بينكم تطمن ان انتوا صلحتوا اللي ما بينكم، تعرفوا تتكلموا مع بعض في فضفضة، مستوى التفاهم والتغافل بتعرفوا تفوتوا لبعض، بتحاولوا انتوا الاثنين فيما تبقى من حياتكم تصنعوا ذكريات، يبقى في مواقف وخروج ونزول ودعم وسند. دي بيسموها علامات العلاقة العميقة، بنعرف نتكلم، بنعرف نسامح، وبنحاول نصنع ذكريات. لو انت كنت السبب وانت اللي خدت الخطوة، وانت اللي كلمتي اختك في التليفون، وانتوا بقالكم كتير ما بتتكلموش، واصبح اصحابكم اغلى عليكم من اخواتكم، لو الهدد والانطفاء ده بعدنا بعيد وبدأنا نبني تاني، يحصل لك ثلاث حاجات. رقم واحد، هتعيش وتبعث عند الله واصل للرحم. قال صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. الناس اللي الجنة غالية عليها، الجنة اللي فيها رؤية ربنا وفيها جوار النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وانت بتعمل كده، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وانت بتعملي كده. قال: وتصل الرحم. حطها فين؟ حط صلة الرحم مع التوحيد وأركان الإسلام. فانت عايز تعمل كده، تبقى واصل للرحم، عايش كده، فربنا يبارك لك في رزقك ويبارك لك في عمرك وإنجازاتك، ويوم القيامة تروح عند ربنا كده. دي أول حاجة. حاجة تانية، تبعث مع سيدنا يوسف: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو معهم، من تشبه بقوم حشر معهم. سيدنا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، حاجة كبيرة قوي. في آخر حياته ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدة، وقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. بص، إعادة وصل الإخوات بعد ما هم اللي هدموا وطفوا المودة. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ده كان شيطان اللي ما بيننا، هم كويسين بس كان شيطان. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. تبعث مع سيدنا يوسف. الحاجة الأخيرة اللي هتحصل الكبيرة قوي قوي في حياتك، هتشوفها في دنيتك وآخرتك، إنك الجيل اللي جاي من العيلة اللي هم إن شاء الله ولادكم هيطلعوا قريبين من بعض، هيشوفوا عمامهم ولا خلانهم قريبين من بعض، وده بيرجع الوصل بعد ما انقطع. بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، محتاج صبر ده، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، اسمع، ويدرؤون بالحسنة السيئة. لو في إساءة حصلت في حقك، طفت المودة وهدمت المودة مع أخواتك، أنت بتدرأها بتبعدها بحسناتك وإحسانك،
ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. العاقبة الجنة ليك لو أنت اللي عملت كده، وبكده ترجع العيلة بإذن الله وبفضل الخطوة اللي أنت أو أنت خدتها موصولة تاني والرحم قوية وربك يرضى والهدد يرجع عمار.

0: حبايب اف ام 93.7. بالطبع جميعنا يعلم أن أغنى رجل جاء على مر التاريخ هو قارون، ذلك الرجل المذكور في القرآن الكريم مع نبي الله موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. كيف لا؟ وهو رجل مفاتيح كنوزه فقط لا يتمكن من حملها الرجال الأشداء، فما بالك بكنوزه ذاتها؟ ولكن هل سألت نفسك ذات يوم ما سر ثروته الطائلة تلك؟ وكيف تمكن رجل واحد من جمعها؟ والأهم من ذلك، أين ذهبت تلك الكنوز بعد موته؟ وهل تم التوصل إلى طرف الخيط الذي سيوصلنا إلى تلك الكنوز حقاً؟
1: حبايب اف ام 93.7.
0: اولا، من هو قارون؟ قارون هو رجل من بني اسرائيل، وتحديدا من قوم موسى عليه السلام، لقول الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وقد قيل أيضا أنه كان ابن عم النبي موسى عليه السلام، ويلتقي معه في النسب لأبيه وأمه، فهو قارون بن يصهر ابن قاهف بن لاوي بن يعقوب، ويلتقي في النسب مع النبي موسى عند قاهف بن لاوي، فموسى هو موسى بن عمران ابن قاهف. وكان قارون في بداية حياته، فيما قال بعض العلماء، من أتباع النبي موسى عليه السلام، وكان شديد العبادة، حتى وصل في بعض الأقوال إلى مرحلة من العبادة لم يصل إليها أحد من بني إسرائيل، حتى إنهم قالوا إنه اعتزل في أحد الجبال يتعبد ربه 40 عاما، وكانوا يلقبونه بالمنور لشدة علمه وحسن صوته بالتوراة، وإن كان بعض العلماء قد عارض هذه الأقوال، ولم نقف على دليل صحيح يؤكد هذه الأقوال. ومما قيل إن إبليس حاول أن يفتن قارون بالشياطين، لكنهم لم يقدروا عليه، فتمثل إبليس بنفسه على صورة رجل وذهب إليه، ثم أخذ يتعبد معه حتى فاقه في العبادة، فأصبح قارون يتواضع لإبليس أشد التواضع مما يراه منه. وهنا بدأ إبليس يستدرج قارون، فقال له: نحن لا نشهد للقوم لا جماعة ولا جنازة، فالرأي أن نشهدها معهم، فهي عبادة أيضا. فوافقه قارون. قالوا: فلما فعل ذلك قارون وعلم بنو إسرائيل بأمر عبادته، بدأوا يحملون إليه الطعام في أيام عبادته، فقال له إبليس: إننا صرنا عالة على القوم، فالرأي أن نخرج في يوم نكسب فيه وباقي الجمعة نعبد الله. ثم استدرج إبليس قارون أكثر، فقال لقارون: صرنا لا نتصدق على أحد ولا نساعد أحدا، فالرأي أن نعمل يوما ونتعبد يوما. فلما وصل قارون إلى هذه الدرجة، تمكن منه الشيطان وتركه وانصرف عنه، وهنا فتحت لقارون الدنيا، فنسي ما كان من العبادة والزهد الذي كان عليه، وانشغل بالدنيا وجمع المال، حتى جمع ثروة لم يجمع أحد مثلها على مر التاريخ. ولكن السؤال هنا: كيف استطاع قارون جمع تلك الأموال كلها؟ في الحقيقة لم يستطع الباحثون تأكيد الطريقة التي جمع بها قارون ثروته، ولكن هناك عدة أقاويل. أولها أنه كان يعمل بالتجارة، والتي كان له ذكاء وعلم شديد بها، فاستطاع قارون من خلالها أن يجمع تلك الثروة الطائلة. أما القول الثاني هو أن قارون كان لديه علم يسمى بعلم الخيمياء، وهو تحويل المادة من صورة إلى أخرى. قالوا: فكان يقوم بتحويل التراب إلى ذهب بعملية خيميائية بحتة. أما القول الثالث أنه كان لديه علم باسم الله الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، وأنه دعا الله عز وجل أن يرزقه المال، فاستجاب الله تعالى له، وأصبح من أغنى الناس مالا.
2: ولكن هناك قولا آخر وهو الأشهر بين أهل العلم، وهو أن قارون كان يعمل في استخراج الذهب من المناجم، وكان هو الشخص الوحيد في عصره الذي لديه العلم بطريقة استخراج هذا الذهب من الصخور ثم تحويلها إلى سبائك ثم بيعها، فكان هو المصدر الوحيد في زمانه لاستخراج الذهب وتحويله. قيل إنه كان المصدر الرئيسي وراء كميات الذهب لدى الفراعنة، وهكذا أصبح قارون في مدة قصيرة أغنى رجل في عصره، وكان فرعون يقربه من مجلسه دون أبناء عشيرته لعظم ماله. وهنا بدأ قارون يغتر بماله ونفسه وسلطانه كثيرا، وأخذ يتباهى بماله على الناس ونسي فضل الله عز وجل عليه، فكان يلبس أفخر اللباس ويصنع ملابسه من الذهب ويزيد في طول ثيابه شبرا أو شبرين تفاخرا وتكبرا على قومه. ولهذا السبب أمرنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بتقصير الثياب، لأنها من علامات الكبر والخيلاء، فكانت هذه أيضا من عادات الجاهلية. فكان الكفار يطيلون ثيابهم شبرا إلى الأرض تكبرا وتفاخرا بينهم أيهم أكثر ثراء وطولا في اللباس، كما كان سرير قارون وكرسيه أيضا من الذهب، حتى إن أبواب قصره كانت من الذهب، وكان لديه مخازن عظيمة من الذهب، لدرجة أن مفاتيح كنوزه كان يعجز عن حملها العصبة من الرجال الأشداء، والعصبة هم المجموعة دون 40 رجلا، فإذا كانت هذه حال مفاتيح الكنوز فقط فما بالك بالكنوز ذاتها. قال الله عز وجل:

0: عصبة أولي القوة.
1: أما عن قصة قارون مع نبي الله موسى عليه السلام، فقد بدأت القصة عندما أنزل الله تعالى حكم الزكاة على بني إسرائيل، فلما أمرهم سبحانه بها أمرهم موسى عليه السلام بأمر الله، وكان قارون أكثر الناس رفضا لها لشدة حبه وخوفه على المال، ولكن خوفه من موسى عليه السلام دفعه للذهاب إليه ليسترضيه، فأمره موسى بأنه سيدفع الزكاة دينارا عن كل 1000 دينار وشاة عن كل 1000 شاة، فوافقه قارون ولكن على كراهة منه. فلما عاد قارون إلى بيته وجد أن ذلك كثير، ولم تطاوعه نفسه على إخراج شيء من أمواله، فعمد قارون إلى القوم الذين اعتادوا الجلوس معه وقال لهم: إن موسى أمركم بكثير من الأمور فأطعتموه، ويريد الآن أن يأخذ أموالكم، فماذا نفعل معه؟ فقال له القوم: أنت كبيرنا ولك أمرنا، فأخبرنا بما تريد ونحن معك. فقال لهم قارون: نأتي بامرأة بغي ونعرض عليها المال، فتتهم موسى بنفسها على ملأ من الناس، فيذهب أمر موسى. قالت الروايات: وبالفعل جاء قارون بامرأة بغي زانية وأعطاها 1000 دينار وطستا من الذهب، وأمرها أن تذهب إلى موسى على ملأ من الناس وتتهمه أنه وقع بها. فلما جاء اليوم التالي ذهب قارون إلى موسى عليه السلام وقال له: إن القوم ينتظرونك خارجا حتى تعظهم. فلما خرج موسى عليه السلام وبدأ يكلم الناس، قال لهم موسى عليه السلام: من زنى وليس له امرأة جلدناه 100 جلدة، ومن زنى وله امرأة رجمناه حتى الموت. فقال له قارون: حتى وإن كنت أنت؟ فقال موسى: وإن كنت أنا. فقال قارون: إن القوم يزعمون أنك فجرت بامرأة. فقال موسى: أحضر المرأة التي تزعم هذا. ثم ذهب موسى عليه السلام وصلى 2 ركعتين لله عز وجل، فلما أحضروها قال لها موسى عليه السلام: بالله الذي فلق البحر وأنزل التوراة أن تقول الصدق. فتكلمت الصدق وأخبرته بكل شيء، وطلبت التوبة والمغفرة إلى الله عز وجل مما فعلت. فاشتد غيظ قارون وكرهه لموسى أكثر وأكثر، ومن هنا بدأت العداوة من قارون لموسى عليه السلام. وأخذ قارون في محاربة موسى وتكذيب دعوته. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وظل قارون يتحدى ويحارب موسى عليه السلام ويتكبر بماله أكثر وأكثر، حتى جاء ذلك اليوم الذي خرج فيه قارون في زينته على قومه في موكب عظيم، ويحمل مفاتيح كنوزه معه على 70 بغلا من البغال الشديدة القوية. فكان من عادة قارون أنه يحمل معه مفاتيح كنوزه معه أينما ذهب، وذلك تكبرا وتفاخرا على الناس بملكه وماله الذي آتاه الله إياه. وبينما قارون يسير بموكبه هذا بين الناس، مر على موسى عليه السلام بموكبه، وكان موسى بين الناس يكلمهم ويذكرهم بالله عز وجل. فلما رأى الناس موكب قارون وعظمته تركوا موسى عليه السلام والتفتوا إلى قارون وسلطانه وملكه وثرواته، لدرجة أن طائفة من القوم تمنوا أن يكونوا مثل قارون، تمنوا أن يكون معهم ما معه من متاع الحياة الدنيا، فقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهنا غضب موسى عليه السلام وأخذ يعظهم ويخبرهم بأن ثواب الله عز وجل خير لهم وأبقى لمن آمن منهم واتقى. ثم ذهب موسى عليه السلام إلى قارون يعظه ويأمره بأن يتقي الله عز وجل فيما آتاه إياه، وألا يتكبر ويفرح بما آتاه الله عز وجل. وهنا اغتر قارون بملكه أكثر وأكثر، وقال لموسى: قال إنما أوتيته على علم عندي، أي إني يا موسى أوتيت هذا المال لميزة عندي ولا لأحد علي فضل فيه. وإن كنت يا موسى قد فضلت على الناس بنبوتك المزعومة فإني قد فضلت عليك وعلى الناس بالمال. وإني أتحداك يا موسى إن كنت نبيا حقا كما تزعم أن أدعو عليك أمام الناس وتدعو علي ونرى من منا أحق بالفضل. فقال له موسى عليه السلام تدعو أو أدعو؟ فقال أدعو أنا. فدعا قارون فلم يجبه الله عز وجل في موسى عليه السلام. فقال موسى أدعو؟ قال نعم. فقال موسى اللهم مر الأرض فلتطعني اليوم. فأوحى الله عز وجل إليه إني قد فعلت. فقال موسى يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى أقدامهم، ثم قال خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم ثم إلى مناكبهم، ثم قال أقبلي بكنوزهم وأموالهم، فأقبلت بها حتى نظروا إليها، ثم أشار موسى بيده فقال اذهبوا بني لاوي، فاستوت بهم الأرض. وقد روي عن قتادة رحمه الله أنه قال يخسف بهم كل يوم قامة إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خسف بهم إلى الأرض السابعة. قال الله عز وجل فخسفنا

وهناك رواية أخرى بأنه لما مر قارون على موسى وهو يدعو الناس انفض الناس عن موسى وفتنوا بما عند قارون، فغضب موسى عليه السلام وأخذ يدعو الناس ويذكرهم بأن ثواب الله عز وجل خير وأبقى. ثم ذهب موسى إلى قارون وأمره بعدم التفاخر والفرح وأن يتقي الله عز وجل فيما آتاه إياه، لكن قارون تكبر ولم يستمع إلى موسى، فدعا عليه موسى عليه السلام، فما إن جاء الصباح إلا وقد خسف الله عز وجل بقارون وبداره الأرض، وأخذ الذين كانوا يتمنون بالأمس أن يكونوا مثل قارون وأن لهم حظه في الدنيا، يقولون كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. فأصبح قارون عبرة وعظة لمن بعده من الأمم. ولكن السؤال هنا: ماذا عن كنوز قارون؟ أين ذهبت وماذا حدث لها؟ في الحقيقة هناك الكثير من الأقاويل حول مكان كنوز قارون، فقد روي أن قصر قارون الذي يقع بالقرب من بحيرة قارون في محافظة الفيوم جنوبي غرب مصر هو بقايا القصر الخاص بقارون الذي ذكر في القرآن الكريم، وأن البحيرة المجاورة للقصر كانت ضمن محيط القصر والذي كان يوجد به 3000 غرفة فوق وتحت الأرض. قال: ومن يدخله يتعرض لتيه وربما الصدمة ويخرج بعدها فاقدا لعقله، وظل هذا هو السائد فترة طويلة حسب الروايات، إلى أن جاء علماء الآثار ليثبتوا أن كل تلك المعلومات غير حقيقية، وأن هذا القصر المعلن لا علاقة له بقصر قارون المذكور في القرآن، وأن المصريين هم من أطلقوا عليه اسم قصر قارون، وذلك لوجوده بالقرب من بحيرة قارون المجاورة، والتي تم تسميتها بهذا الاسم لكثرة القرون والخلجان بها، فكان يطلق عليها في البداية بحيرة القرون قبل أن تحرف إلى بحيرة قارون. واتضح أن تلك المعلومات من روجها هم اليهود خلال وجودهم في مصر، حيث أشاعوا أن القصر هذا لقارون المذكور في القرآن وقورح المذكور في التوراة. فقورح بحسب ما ورد في التوراة هو من نسل لاوي بن يعقوب، والذي تزعم التمرد على نبي الله موسى وهارون عليهما السلام، فعاقبه الله عز وجل بأن انشقت الأرض وابتلعت كل جماعة قورح وبيوتهم. بل وأكد العلماء أن هذا المبنى الذي يقال إنه قصر قارون هو معبد قديم وليس له علاقة بقارون وقصره، كما أنه ليس هناك ما يثبت أن بحيرة قارون الحالية كانت المكان الذي عاش فيه قارون. ومع كل ما ذكرناه إلا أن العديد من الناس قاموا بالغوص في أعماق البحيرة أملاً في العثور على تلك الكنوز الغارقة، ولكن لم يتم العثور على شيء حتى الآن، في حين ذهب البعض إلى أن قصر قارون كان يقع في منطقة نينوى بالعراق، حيث ربط بعضهم بين قارون وبين أحد ملوك نينوى القدامى الذي يدعى أبولو، والذي كان يمتلك أموالاً طائلة محفوظة في كنوز تحت الأرض. ولكن هذا غير منطقي، فقارون كان على أرض مصر وليس العراق. وهكذا نجد أن هناك الكثير والكثير من التكهنات والروايات حول مكان كنوز قارون، وكل فترة يظهر من يدعون بأنهم يعرفون مكان تلك الكنوز، لكن الحقيقة أن هذا أحد أكبر أسرار التاريخ والتي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وربما لن يتم الكشف عنها أبداً.

0: صباح الحبايب خلونا الطايب.
1: ما أجمل أن نجدد صباحنا بالتفاؤل المستمر بأن يومنا سيكون جميلا ورائعا. جميل هو اليوم الذي تجدد فيه طاقتك الإيجابية وتبدأ بتحديد وجهاتك لتبدأ عملك بكل جد واجتهاد، لتزرع بذرة الخير التي ستحصدها أنت ويحصدها مجتمعك، وقد تركت بصمة من خير ونقاء ونشاط وعمل. كن على يقين بأن كل خير تبذله لإسعاد الآخرين سينعكس عليك إيجابا بتفريج كربك وتحقيق أمنياتك وزوال همك. لا تسمح أبدا بدخول الكسل والملل إلى قلبك وعقلك. اجعل أيامك مليئة فقط بالنشاط والحيوية.
0: صباح الحبايب، برنامج يومي على حبايب اف ام من 7 حتى 9 صباحا.
2: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
3: خلك على السمع وخلينا حبايب.
4: خلك على السمع وخلينا حبايب.
5: حبايب FM 93.7 FM.

0: صباح الحبايب خلي مودك طايب. صباح الحبايب برنامج يومي على حبايب اف ام من السابعة وحتى التاسعة صباحا.
1: صباح الخير لكل من لا ينهزم وينكسر بسبب تكرار الخيبات. صباح الخير لكل من يخبئ في قلبه دعوات لكل محبيه بأن يحفظهم الرحمن ويبعد عنهم كل ما يضرهم. طلوع الشمس بعد السكون وعتمة الليل تحمل معان كثيرة وتحمل أزهى صور البشائر التي ننتظرها لتفتح

من بكرة وما نعرف إذا الحال بيكون أفضل قطار يمشي وانت بس تختار المحطة هذا حال الدنيا يا فلان مو كل شيء سهل المنام

عليك بس بتعيش تتعود بكرة الحال من ضعف والدنيا ما تعطي مجال بس يمكن بكرة يمكن يرتاح

بنكون بس منعيش وبنعرف بكرة تلقى الصاحب اللي مشي اللحظة والحبيب اللي صعبها عليك بس بتعيش

0: في ذا الحال بيكون أفضل قطار يمشي وانت بس تختار المحط.
1: لحظة لحظة لحظة حبايب اف ام، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: something brand new.
1: New single.
2: Check out new music. New music first. For power.
3: انت على الموج الصح.
4: حبايب اف ام. The little popular radio.
5: حبايب اف ام. 93.5

نصيبي وعند خلص العزايم كامل الأوصاف حبي ضارب جمال ضارب بالدنيا دام عجيبي وعند خلص العزايم.

0: سلامة، صباح خير.
1: أهلا وسهلا.
0: أنا نحب منقوشة زعتر.
1: فكرة معينك أطيب منقوشة.
2: أطيب منقوشة بترونية لبنانية.
0: عايشك عايشك.

سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: The station with the best music. Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: حبايب اف ام، حبايب اف ام على 93.7.
1: 93.7
0: حبايب
2: اف ام، The Real Popular Radio.
3: انت على الموج الصح.

0: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
1: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
2: جد والله؟ شلون؟
1: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
2: كل يوم؟
1: إيه نعم كل يوم.
2: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
3: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أريدو.
4: نصل الآن معكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الدينية على أثير إذاعة حبايب أفهم.
5: حبايب FM 93.7.
6: يأجوج ومأجوج، قومان أعدادهم كبيرة لا يتخيلها بشر. يكفي أن نقول أن الواحد منهم لا يموت حتى يرى ألفا من ذريته. هم أهل شر وفساد وقوة وعدوان، لا يصدهم شيء عن ظلم من حولهم لبطشهم وجبروتهم. كانوا موجودين واختفوا بعد أن بني بينهم وبين جيرانهم سد يمنعهم من الخروج إليهم، وقيل أنهم تحت ذلك الردم أو السد، وأنهم سوف يظهرون ثانية في آخر الزمان ويعيثون في الأرض فسادا، إلا أنهم يقتلون جميعا في مقتلة عظيمة ويكون ذلك من أشراط الساعة. قصتنا اليوم عن يأجوج ومأجوج، القوم اللغز والسر المرعب الذي بات دلالة على نهاية الزمان. أرضهم اختفت عن الوجود وموقعها لا زال يشغل العلماء والباحثين. يقال أنهم في الصين ويقال أنهم في اليابان، والبعض لا يؤمن بأنهم بشر من الأساس وأنهم مجرد أشعات نووية سيطلق لها العنان في آخر الزمان. فما هي حقيقتهم؟ وما هو سبب تسميتهم بهذا الاسم؟ وما هي قصتهم؟
5: حبايب FM 93.7.
6: كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرض هؤلاء القوم المستضعفين، فلا يدعون فيها شيئا أخضر إلا أكلوه، ولا شيئا يابسا إلا احتملوا وأدخلوه أرضهم، وقد لقوا منهم أذى شديدا وقتلا. وروي أيضا أن وحشيتهم وصلت إلى أكل الناس. قال تعالى في سورة الكهف: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ استجاب الملك ذو القرنين لطلب القوم المستضعفين وأقام سدا عظيما من حديد بين جبلين، ثم أذاب عليه النحاس حتى أصبح أكثر قوة وتماسكا، فانحصر شرهم عن العباد. وقد ورد في السنة النبوية ما يدل على أن السد الذي حصر فيه قوم يأجوج ومأجوج ما زال قائما، وأنه يمنعهم من إفسادهم في الأرض ومن حرصهم على هدمه، فإنهم يخرجون في كل صباح لحفره حتى إذا كادوا أن يهدموه أخروا الحفر لليوم الذي يليه، فيأتون إليه فيجدون أن الله عز وجل أعاده أقوى مما كان عليه حتى يأذن الله بخروجهم. فإن كان كذلك حفروا حتى إذا قاربوا على الانتهاء قال أميرهم: ارجعوا إليه غدا فستحفرونه، فيرجعون إليه فيجدون حفرهم كما تركوه، فيكملوا حفرهم ويخرجوا فيتملكوا أسباب القوة ويتفوقوا فيها على سائر الناس. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خروجهم يكون في آخر الزمان، وأنه علامة من علامات الساعة الكبرى، إذ قال صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها 10 آيات، طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه ما يدل على كثرة قوم يأجوج ومأجوج وسرعة خروجهم، قال تعالى في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ومن كثرة أعدادهم أنهم إذا ما مروا على بحيرة شربوها حتى يأتي آخرهم فيقول أن هذه البحيرة كان بها ماء، أي أن أولهم سيشرب البحيرة وآخرهم لن يجد فيها قطرة ماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال تعالى من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون منها، ثم يمر آخرهم فيقولون لقد كان في هذا ماء مرة. وهذه البحيرة الواقعة على الجزء الشمالي من مسار نهر الأردن يبلغ طول سواحلها 53 كيلومتر، وطولها 21 كيلومتر، وعرضها 13 كيلومتر، وتبلغ مساحتها 166 كيلومتر، وأقصى عمق فيها يصل إلى 46 مترا. فلكم أن تتخيلوا حجم أعدادهم بعدما أخبرنا رسول الله أنهم سيشربون بحيرة بهذا الحجم. ويكمل رسول الله الحديث بالقول إن في زمانهم سيكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، أي أن أكل يأجوج ومأجوج للأخضر واليابس سيرفع من أسعار المواد الغذائية حتى أن رأس ثور سيصل سعره لأكثر من 100 دينار. ثم يشير صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى نهاية يأجوج ومأجوج، وهو ما سنتحدث عنه في آخر القصة. وقد ذكر أيضا أن الله عز وجل يفتح على قومي يأجوج ومأجوج السد الذي بناه وحبسهم وراءه الملك ذو القرنين، فيملؤون الأرض كلها حتى يهرب المسلمون ويتحصنون منهم في مدائنهم، ويضم المسلمون إليهم مواشيهم وحيواناتهم في حصونهم حتى يحرسونها من بطش يأجوج ومأجوج، ويغلبون أهل الأرض جميعهم حتى أن واحدا منهم يقول لقد انتهينا من أهل الأرض فلنقاتل أهل السماء، ثم يضرب بسهمه نحو السماء فيعود السهم إليه وهو ملطخ بالدماء، وما ذلك إلا ابتلاء من الله لهم واستدراج عظيم، فيقولون ها قتلنا أهل السماء. وقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتراب خروج يأجوج ومأجوج، وذلك بما ورد عن السيدة زينب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وهناك حديث نبوي يشير إلى أعداد قومي يأجوج ومأجوج المهولة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبرنا فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. ويتبين من خلال الحديث النبوي أن قومي يأجوج ومأجوج أعدادهم مهولة، فالأمر الوحيد الذي يقوم به القوم حتى موعد خروجهم هو التكاثر والتناسل، إذ يقال أنه لا يموت رجل منهم حتى ينظر إلى 1000 ذكر من صلبه وكلهم يحملون السلاح. ويبين الحديث أيضا أن الدعوة إلى دين الله عز وجل وصلتهم وتلك إما أنها دعوة رسول الله أو دعوة أحد من الأنبياء قبله، لأن سنة الله ألا يعذب أحدا من خلقه ما لم يبلغه الدعوة، وتعذيب الله ليأجوج ومأجوج في جهنم يعني أن الدعوة قد بلغتهم. ومع فساد قومي يأجوج ومأجوج في الأرض يدعو عليهم عيسى بن مريم عليه السلام بالهلاك، وحينها يستجيب الله عز وجل نداء نبيه فيرسل عليهم الدود الصغير فيهلكهم الله عز وجل أجمعون في وقت واحد. ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرسل الله عليهم النغف فيكون هذا الدود في رقابهم فيصبحون فرسا أي قتلى، أي أنهم يموتون كلهم كموت نفس واحدة. والنغف هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم. أما اللغز الأكبر في قصة يأجوج ومأجوج والذي يحاول العديد من العلماء اكتشافه حتى يومنا هذا هو مكان أرض يأجوج ومأجوج المحبوسون بها والتي سيخرجون منها، وكثرت الأقاويل حول ذلك، منها أنها تقع غرب قرغيزستان وشرق أوزباكستان على المنطقة الجبلية في الحدود الفاصلة بين البلدين في آسيا الوسطى. ولكن لا يوجد أدلة قاطعة تعين مكان الردم الذي يحجز يأجوج ومأجوج إلى يومنا هذا، إلا أن المؤكد أن صفات الشعوب القاطنة في هذا المكان تشبه كثيرا صفات يأجوج ومأجوج كما جاء في النصوص الدينية. بعد هلاك قومي يأجوج ومأجوج يهبط نبي الله عيسى عليه السلام ومعه أصحابه من جبل الطور إلى الأرض، فلا يجدون فيها موضع شبر إلا ملأته جثثهم ورائحتهم الكريهة المنتنة، فيدعو عيسى عليه السلام ربه عز وجل أن يرفع عنهم هذا البلاء، فيرسل الله تعالى على موتى يأجوج ومأجوج طيرا طوال الأعناق عظيمة رقابها كرقاب الجمال لا يعلم عددها إلا الله عز وجل، فتحمل هذه الطيور جثث قومي يأجوج ومأجوج حيث شاء الله عز وجل. وقيل أن هذه الطيور ستأخذ جثثهم وستلقيها في البحر حتى لا يبقى فيهم أحد. بعدها يرسل الله عز وجل مطرا عظيما غزيرا يغسل الأرض من آثار جيف يأجوج ومأجوج من قذارتهم وأذاهم ورائحتهم الكريهة، فتمتلئ كل الأرض ماء حتى تكون كالزلقة أي المرآة بحيث يرى الرائي وجهه فيها. ويتوقد المسلمون من ملابسهم وأدواتهم الحربية 7 سنين، ثم يأمر الله عز وجل الأرض أن تنبت أشجارها وثمارها وأن ترد بركتها مما ينتفع به الناس والحيوان والطير، فيومئذ تأكل العصابة، والمراد بها الجماعة من الناس، تأكل من ثمرة الرمانة الواحدة ويشبعون منها لكبرها، وذلك من بركة الأرض، ويستظلون من حر الشمس بقحفها أي بقشرها، والمراد أن الرمانة تكون كبيرة بحيث تستظل بقشرتها الجماعة من الناس. ويبارك الله عز وجل في اللبن فينزل الله فيه البركة، حتى أن اللقحة من الإبل وهي الناقة ذات اللبن لا يكفي لبنها الجماعة الكبيرة وهي أكثر من القبيلة، واللقحة من البقر لا تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس وهم الأقارب الذين ينتسبون إلى جد قريب. فبينما الناس كذلك يتمتعون بهذا النعيم وما يخرج لهم من بركات الأرض، إذ يبعث الله عز وجل ريحا طيبة فتأخذهم تلك الريح بألم يظهر تحت آباطهم وهو ما تحت مجتمع الكتف والعضد، فتقبض أي تكون تلك الريح سببا لقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ولا يبقى على الأرض إلا شرار الناس وهم الكفار وغير الموحدين يتهارجون فيها تهارج الحمر، أي يكثر الظلم فيهم علانية بحضرة الناس كما يفعل الحمير لا يكترثون لذلك، فعلى هؤلاء تقوم القيامة وينفخ في الصور.
5: حبايب FM 93.7

0: حصري في كارفور في لاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتك داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور في لاجيو للاستفادة من العرض ابتداء من 14 ل 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رينت سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رينت سوليوشنز. لا تفوت العرض.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.
6: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

آيات عفو الله في القرآن عجيبة. يكفي آية قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آيات ووعود كفيلة إن هي تحافظ على يقينك في إرادة ربنا إنه يقبلك مهما بعدت وكان ذنبك. لكن شيطانك هدفه الكبير مش إنك تذنب وإنت عارف إن ربك هيقبلك لو رجعت. هدف الشيطان الكبير إنه يطفي رغبتك في العودة إلى الله ويقنعك إنك مالكش مكان في رحمة ربك، عشان يتغير السؤال اللي جواك، بدل ما تسأل إمتى أسيب ذنبي وارجع لربي، هيخلي السؤال اللي جواك ليه أسيب ذنبي وأنا ماليش مكان عند ربي. أي خطوة في حياتك عشان تعرف تاخدها محتاج قدرة ورغبة. وعشان تقرب لربنا سبحانه وتعالى، أي حد عنده قدرة يقرب لربنا، لأن القرب من ربنا ربنا سهله علينا. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. وفي كلمات لما بتقولها زي سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. وأقل عبادة منك تكفي إن ربنا ممكن يرضى عنك، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. فخطوات القرب من الله، الله قال يريد الله بكم اليسر، فمسهلها علينا. الإشكالية مش في القدرة، الإشكالية في الرغبة. لو انطفت حد، تنطفئ رغبته في القرب من ربنا بعد ما يدوق لذة المعصية. وده ليه أسباب. إيه اللي بيخلي الرغبة في القرب تنهار وتحتاج لإعادة بناء وترميم؟ 1، فساد التصور عن ربنا. البني آدم اللي لسه معرفش ربنا كويس بيعتبر إن صفات ربنا زي صفات البشر بس أكبر شوية. فربنا سبحانه وتعالى عنده قدرة أكتر من البشر، وبيملك أكتر من البشر، وبيغضب زي البشر، وبيفرح زي البشر. فتلاقي ربنا تكلم عن نفسه يقول ليس كمثله شيء، لأن البني آدم لو اتعامل مع صفات ربنا أنها زي صفات البشر بس أكبر، كل ما تحصل له أزمة يبقى ربنا زعلان مني، غضبان عليا. كل ما ربنا يديله يبقى ربنا بيحبني أكيد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، مدام مديني يبقى بيحبني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر، يعني ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا. مش معنى أن أنت عندك أزمات في حياتك أن ربنا غضبان عليك. عشان كده وحش قوي أن كل حد يحصل زلزال، تحصل أزمة، حد يجيله مرض، الوباء، يبقى ربنا غضبان. لا، ده فيه فساد للتصور عن ربنا. فلما البني آدم يعصي ربنا وبعدين يحس أن الدنيا مش حلوة معاه وقلبه مقبوط، يحس أن ربنا خلاص كأنه كرهه، كأن ربنا أعرض عنه وطرده، وده بسبب فساد التصور عن ربنا. بالمناسبة علماء النفس بيقولك هنا رب ولادكم إن كنتوا تسامحوهم لما يتأسفوا، لأن البيوت اللي ما فيهاش تسامح والابن ولا البنت بيجوا يتأسفوا لأهليهم بيرفضوا اعتذارهم، بيحصل تصور جوه الابن والبنت إن ربنا كده كمان، لأن السلطة الصغيرة الأب والأم ما بيقبلوش أخطائي ولا اعتذاري. يبقى لما أغلط في حق ربنا الكبير برضو مش هيقبل اعتذاري. لما البني آدم يفسد عنده التصور ويعامل ربنا كأن صفاته زي صفات البشر، فيغلط الإنسان ويعصي وميزانه يتقل، فتنطفئ الرغبة عنده في الرجوع لربنا لأن ربنا مش هيقبلني. من أسباب انطفاء الرغبة في القرب والرجوع لربنا كلمة كده هقولها لك واشرحها لك: عدم تحمل الانزعاج النفسي لفترات طويلة. يعني إيه؟ البني آدم لو عايز ينجح في حاجة بيستحمل انه يتعب ويستحمل النتيجة تتأخر. اللي ما عندوش استحمال للتعب وتأخر النتيجة بيرجع. إنسان لما بيعصي ربنا قلبه بيوجعه، ولما بيتوب لربنا ساعات ممكن يتوب لربنا فصدره ينشرح ويبات مطمن، وساعات يتوب لربنا ولسه عمال بيبدأ بيرجع في الصلاة ويرجع في الصدقة والأدب والذوق وينزل يتحمل مسؤولية الشغل، وهو في السكة دي لسه قلبه إيه؟
واحدة واحدة كده إيه بينور. استحمل ده، استحمل فترات إن أنت كنت بعيد وبتقرب وكل شوية قلبك بينور منه حتى. لو ما استحملتش ده وتبت لربنا وبدأت مثلا صليت ما حسيتش بالخشوع، أفكارك اللي كان فيها شهوات ومعاصي جات لك فبقت تيجي قدامك وشطانك يجي قدامك وانت بتصلي بالأفكار دي، فتحس ان ربنا مش قابلك. لأ لأ، ما تستجبش للفكرة الشيطانية، كمل. آخر سبب بيطفي الرغبة في القلب انه يرجع لربنا بعد ما بيدوق لذة المعصية هو كتر الحرام اللي في حياة البني آدم، في كلامه وفي طريقة بحثه عن الرزق وفي علاقاته بالجنس الآخر وفي كذبه وفي غشه وعدم تحمل المسؤولية، وممكن يبقى أهله زعلانين منه، يحس إن في حاجات كتير كده. أنا ربنا اتبرى مني، اتبرى مني لأن عندي غلط كتير في حياتي، عشان كده لما ربنا كلم أصحاب الكبائر قال لهم أنا ما اتبرتش منكم، فقال لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كأن ربنا بيساعدنا على ترميم اللي اتهدم من الرغبة في القرب منه، بأنه بيقول لك أنت لسه عبدي وحبيبي مهما عملت، بس ارجع لي وعيد بناء رغبتك في القرب من الله. ما ينفعش

0: ما أكثر، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ضعف المسافة. ومن أتاني يمشي، بسم الله كده خطوة خطوة صغيرة بأفعال بسيطة، أتيته أهرول. ليه ربنا قال كده؟ لعلم الله إنك لما بتبقى بعيد بتحس إن الطريق طويل عشان ربنا يرضى عنك. خطوات صغيرة، الخطوات الصغيرة دي مش هيجيلك هم عليها ورغبتك في القرب من ربنا مطفية، لكن لو فضلت الرغبة منطفئة مش هيبقى فيه همة للخطوات الصغيرة. لكن الأصعب من كده، وده دور الشيطان، الشيطان اسمه إبليس يعني اليائس. أحد أكبر أهداف الشيطان ييأسنا من رحمة ربنا. طب أنا ما عنديش همة أخد خطوات صغيرة، طب يا رب رحمتك بقى، هنخش الجنة برحمة ربنا مش بأعمالنا. الشيطان عايز حتى يطفي دي، اللي اسمه القنوط من رحمة ربنا. لو البني آدم ما عالجش انطفاء رغبته في القرب من ربنا، الشيطان هياخده للمرحلة الأكبر إن ربنا مش هيرحمك، وكأن رصيد الرحمة اللي عند ربنا انتهى. وده عكس صفات ربنا اللي قال ورحمتي وسعت كل شيء. وكان سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول لربنا يا رب أنا وذنبي، أنا شيء ورحمتك وسعت كل شيء، فارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. أنا بحياتي بذنوبي شيء ورحمتك وسعت كل شيء، فانظر لي برحمتك. الشيطان عايزك تفقد دي، عشان كده ربك في القرآن بيقول وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. القنوط اليأس من رحمة ربنا. إيه السيئة اللي ممكن تصيب الإنسان بما كسبت يده؟ ظلمانية في القلب، يحس إن الدنيا مقفلة، يحس إن البلاء هيقع عليه قريب لأن ربنا غضبان عليه. وده بينقله لإحساس تالت أصعب. كل ده لو ما وقفتش ورممت وقعدت بناء وإشعال رغبتك في القرب من ربنا، يوصل الإنسان لإحساس إنه اطرد من معية ربنا. اطرد. بص، ربنا مع الكل، ربنا مع العاصي ومع الطائع، مع الشيطان ومع الملائكة، ربنا مع المؤمن ومع الكافر بوجود ربنا. ربنا بيقول في القرآن وهو معكم أينما كنتم، درجة أن الراجل الأديب كان يقول أنا الذي أغلقت على نفسي الباب لأعصيك وأنت الذي أمرت الهواء أن يدخل من تحت عقب الباب لأتنفس. يعني كان بيعصي ربنا وهو عارف أن ربنا بيستره ويحفظه. الشيطان عايزك يطلعك من دي كأنك خلاص مالكش حاجة خالص عند ربنا. ولو البني آدم اترمى في دي غالبا بيزود المعاصي. ليه؟ لأن البني آدم عنده حتة كده لازم يملاها بإحساس الأمان، فيا إما ينبسط ويلهي نفسه، لأنه لو ما انبسطش ولها نفسه هيرجع للقلب المظلم والروح الخاوية من الإحساس بمعية ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده في الـ 12 خطوة للعلاج من الإدمان في خطوة مهمة جدا روحانية، إن لو الروح اتملت بإحساس معية ربنا تترك أي عادة سيئة تفسد الإحساس ده. فخد بالك، محتاج تقف وقفة معانا النهاردة، ولو حاسس بانطفاء الرغبة في القرب من ربنا بعد ما دقت لذة المعصية، أقف وبسم الله خطوة خطوة لإعادة بناء وترميم وإشعال هذه الرغبة عشان ترجع لرب العالمين.
1: غلطت كتير وزاد ذنبي عن العادة وعن المعقول، لحد ما شفت نفس شطان وباب توبتي خلاص مقفول. ساعات ارجع واقول هرجع اصلح ما بدر مني، لكن من كتر غلطاتي بقيت مكسوف اروح له واقول هقول لك ايه وانا العاصي اللي ما عملتش حساب رؤياك. بتوب وارجع وتوب وارجع وتوب وارجع ازيد وانساك، بدوق اللذة في العصيان وبنسى لذة الطاعة. هتغفر لي ذنوب ازاي وانا العبد اللي لا يخشاك؟ ما انا اخترت الطريق معوج من الاول ولازم اشيل. اكيد لا يستوي العاصي بشخص اختار ضميره دليل. وانا من صغري واد غلاط واهلي ما سامحونيش اصلا، ومتعود اعيش واغلط واكمل تاني وافضل اميل. حياتي كلها معاصي وعلل وذنوب ومهدومه، وعندي رغبه بتحارب لكن في الحرب مهزومه. بقيت لا بصلي ولا حاول عشان عارف مفيش فايدة. هحاول ليه وانا عارف وبنفخ غربة مخرومة؟ لكن يعني

في ناس سجدت لغير الله وتابوا ربنا التواب، وهو وعدني مهما اغلط اروح له بقلب اقف على الباب. اقول له يا ربنا عاصي اللي تملى ذنوبه بحر كبير، وانت رحمتك اكبر وغفار بغير حساب. اجيلك خطوه واحاول الاقي رضاك بيسبقني، اميل عن سكتك وادعي فتيجي ايديك تفوقني. ولو كل البشر شافوا ان انا عاصي ومش مقبول، اكيد انت اللي هحكي لك فتسمعني تصدقني. مفيش حاجه اسمها ملعون، رحمه ربنا سيعاك، ومهما زدت في العصيان هتفضل برضو ايده معاك. حاول بس من قلبك تروح على سكته وجرب، هتلقاه قد ما بتعصاه وترجع له بيستناك.

0: لو رغبتك في الرجوع إلى الله والإقبال إلى الله انطفأت بسبب كتر المعصية وتذوق لذة المعصية، دي فكرة شيطانية. محتاجين نعيد بناء هذه الرغبة عشان تستكمل رحلة حياتك وأنت سائر إلى الله، ويكون شيطانك ملوش عليك سلطان في أنه يبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى وييأسك من رحمة ربنا. أول حاجة هتعملها لإعادة بناء الرغبة دي إنك هتحتاج تستدعي العقيدة، كيف ينظر الله للعاصي. ولو سمحت العقيدة دي ما تستدعيهاش من أفكارك، الله اللي يقول لنا وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هو العاصي اللي عايز يتوب ده كيف ينظر الله لي؟ هقول لك آية وحديث. بص تركيبة الآية دي: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الآية دي بتتكلم عن أسوأ نوع من الناس، بيدعي الإيمان وجواه كفر، وبده بيشتغل جاسوس على الصحابة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبيؤذي المؤمنين وبيؤذي النبي بسبب أنه في وسط المؤمنين مدعي. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. شايف التركيبة؟ المنافقين أسوأ أنواع البشر وأكثرهم ضررا على المؤمنين لو تابوا وأخلصوا لربنا. وانت كده، أولا انت مش منافق، انت مؤمن موحد، ومهما كان ذنبك مش قد النفاق. ثانيا انت مخلص وعايز ترجع. شيل شيطانك بأفكاره من سكة ربنا سبحانه وتعالى وكمل. هيعمل معاك ايه ربنا؟ فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. واحد رجع لربنا يعذبه ليه وما يقبلوش ليه؟ فاكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، انت حافظه، بيتقال يوم الجمعة: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. انت رايح، ده انت مش انت، انت انسان صالح، الذنوب ولا كأنها كانت موجودة. وده من معاني اسم الله العفو. العفو يعني المحو، المسح. مسح ذنوبك من قلبك، مسح ذنوبك من كتب الملائكة ومن ميزانك يوم القيامة. حاجة تانية اللي هقولك عليها: small baby steps، زي ما بيقولوا، خطوات صالحة صغيرة، زي الترس الصغير اللي بيشتغل ويبدأ يشغل كل المكنة الضخمة بعد كده. جيمس كلير في كتابه العادات الذرية Atomic Habits بيتكلم على التغييرات الصغيرة في عادات البشر، وبيقولك إن 1% يومياً خطوة صغيرة هتتفاجئ إنك أنت في أيام هتعدي عليك بسرعة بقيت إنسان تاني. لكن ما تبصش على عاداتك السيئة نظرة كده كلية فتحس إنك صعب تتغير. خطوة صغيرة: صلي ركعة وتر قبل ما تنام، بيسموه Butterfly Effect، تأثير الفراشة. إيه تأثير الفراشة دي؟ نظرية طلعت 1963 إن الفراشة لما بترفرف كده بجناحها الصغير ممكن تعمل تأثيرات في الحالة الجوية، تعمل إعصار على بعد آلاف الكيلومترات. كأنه مثل إن ممكن خطوة صغيرة، Butterfly Effect بقى، خطوة صغيرة تعمل خطوة لغاية ما تعمل تغيير كبير. اعمل كده، ركعة الوتر اللي قبل ما تنام دي هتنيمك بالك مرتاح، هتخليك نفسك تصحى على الفجر، هتساعدك تغض بصرك لما تروح شغلك، ممكن تبقى فاكر ربنا. كل ده ببركة نفحة ربنا ليك وإكرامه ليك لو صليت ركعة بس قبل ما تنام. الحاجة الثالثة: تقبل انتكاساتك برحمة. وانت ماشي في رحلة أي إصلاح، لما بيعلمونا في الشينج مانجمنت إدارة التغيير، وانت ماشي بتغير في وقعات هتقعها، لما تقع ما تسيبش السكة. يعني في موظف بيغلط، هو لما بيغلط بيمشي ويسيب الشغل؟ ما هو بيكمل وبيطلب السماح من مديره وبيحاول وبيطلب حد يعلمه. تقبل انتكاساتك ومعاصيك في سكة ربنا برحمة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى سمح لك لما تغلط تتوب، ولما تغلط تتوب، وقال لك إن ده أنا بحبه، إن الله يحب التوابين، يا نهار أبيض، ويحب المتطهرين. فتقبل ده، تعرف تعيد بناء رغبتك اللي اتطفت، ف في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى.
1: إلهي وخالقي، كم جئت بابك سائلا فأجبتني من قبل حتى أن يقول لساني، واليوم جئتك تائبا مستغفرا، شيء بقلبي للهدى ناداني، إن لم أكن للعفو أهلا خالقي فأنت أهل العفو والغفران. اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة، وأبدل لذة الذنوب في قلوبنا رغبة في الفرار إلى حماك، ونية للفوز بحبك ورضاك.
0: لو وفقت من ربنا سبحانه وتعالى في إعادة بناء اللي انطفى من رغبتك في الإقبال على الله، هتبدأ الأنوار تخش قلبك وتحس بيها، وده أول خير هتجنيه في رحلتك وانت راجع لربنا، إحساس لذة المعية، معية ربنا اللي بيقول وهو معكم أينما كنتم. الحقيقة إن ربنا مع الكل، لكن إحنا اللي ساعات بنبقى محجوبين عن الله. علشان كده كان سيدنا الشيخ يقول لنا ليس الوصول إلى الله طريقا تقطعه، إنما الوصول حجابا عن قلبك ترفعه. في شيء كان مغمي عيون قلبي بصيرتي عن الإحساس بلذة وجود ربنا في حياتي، لما رجعت لربنا وبدأت أبني رغبتي في معية ربنا والرجوع لي، كأن في حاجة نورت كده بعد ما كانت مظلمة. اللذة التانية اللي هتجنيها هي لذة متعة أكبر إنجاز في حياتك، وهو إنجاز الاستقامة. أنا مع الله، يحسها اللي قال أذكاره النهاردة، أذكار الصباح والمساء، يحسها اللي كان صايم وأفطر، وإنت بتفطر كده للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر أنا صمت يوم لربنا ومنعت نفسي من شهوات زي الأكل والشرب، حاجات جسمي بيشتاق ليها بس عشان ربي قلت لأ لغاية ما ربنا يديني الإذن. اللذة دي بتسيطر بقى على حياتك كلها. لما تخلص صلاة التراويح ولا صلاة الفرض، السلام عليكم، السلام عليكم، الحمد لله، وانت ماشي في سكة ربنا مع كل قرش حرام بترفضه رغم انه بيلمع وهيفتح لك ابواب وييسر لك حاجات، لكن لا، ربي اغلى. متعة الانجاز دي كبيرة جدا، لا يشعر بيها الا اللي ممتلئ بالرغبة في العودة الى الله بعد ما كان بيدوق بعد قبل كده لذة المعصية. انت تستاهل كده. لكن من الخيرات الكبيرة اللي بيجنيها الإنسان لو بنى الرغبة دي تاني ورجع لربنا هو النجاة بإذن الله يوم القيامة، لأن السائرين في سكة ربنا سبحانه وتعالى بيعيشوا على القرب من ربنا، بيغلطوا، كل ابن آدم خطاء، بس بسبب إن عنده رغبة حية في الرجوع لربنا بيكمل الحديث، وخير الخطائين التوابون، ومن عاش على شيء مش في سكة ربنا وعايش كده مات عليه، ويبعث المرء على ما مات عليه. وده اللي احنا عايزينه، نقابل ربنا مفيش في رقبتنا حق الحد، وبنحاول نعمل أركان ديننا وناس طيبين. أيوة، ما هو ده السير إلى الله اللي ساعات الشيطان بيهد الرغبة فيه. فأعد بناء هذه الرغبة وسمي الله، استعين بربنا سبحانه وتعالى الهادي لكل طالب لرضاه.

0: البني آدم ده كتلة مشاعر بتتحرك، أمله في الحياة لقمة تشبعه وهدمة تستره وينام تحت سقف في أمان. لكن ساعات برضه بيبقى أمله إنه يتشاف ويتقدر ويتقبل بعيوبه اللي بيحاول يشتغل عليها. لو سعى وتعب يحب يشوف ثمرة مجهوده ولو بنظرة شكر وتقدير، ولو ضحى وحب يحب الطرف التاني يمسك فيه زي ما هو مثبت. لكن ممكن في مرحلة في حياته يبتلى هذا الإنسان بأحداث وأشخاص ما تقدروش تحبطه وتكسره وتطفي رغبته في إكمال الحياة. أربع أسباب ممكن يمر بالبني آدم يطفو رغبته في إكمال الحياة. السبب الأولاني هو تراكم الإحباط عبر الخط الزمني لحياته. يبص لحياته من ساعة ما اتولد كده يلاقي أوجاع، والشيطان عنده قدرة مبهرة في أنه يقلب عليك أوجاع الماضي علشان يقنعك أن ربنا مش معتني بيك. فيبص كده من ساعة ما أهلي خلفوني محدش واخد باله مني، وحصلت لي مشاكل في المدرسة، ومش عارف لما اتعرفت على مين خني ودخلت في علاقة، وبعدين ربنا ما وفقنيش، وبعدين يحصل حدث يقلب كل الأوجاع دي. ربك يقول على الشيطان: ثم لآتينهم من بين أيديهم، أخوفهم اللي جاي، ومن خلفهم أحزنهم على اللي فات، وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يبص حواليه ما يلاقيش حاجة تخليه ينبسط إنه يكمل العيشة. ولا تجد أكثرهم شاكرين، الشيطان يقول كده، هلف حواليه في كل الأزمنة عشان يحس إن أنت مش معتني بيه يا رب. والفكرة دي بتخلي الإنسان الأمل يتقتل عنده، وكأن مش مكتوب له الخير فأقدر ربنا سبحانه وتعالى. تراكم الإحباط عبر خط الزمن بتاع حياته. وربك يقول، والآية دي تخليني أستحضر المعنى ده، قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا أنفسكم بالفكرة دي، فكرة إن أنا بر عناية ربنا بسبب تقليب المواجع بسبب الشيطان اللي بيخلي الإنسان ينسى أفضل ربنا الكتيرة ويفتكر مواقف يحس بالإحباط عبر خط الزمن. السبب الثاني هو عدم الشعور بالانتماء لحد. البني آدم هو مخلوق يحب يعيش في وسط الناس، ويحب يعيش الناس بتحبه وشايفاه ومقدراه. لما تكون حياتك بتلف في محور إنسان معين، ده الإنسان ده ما يبقاش موجود في حياتك، وبالذات بحاجة توجع، بغدر أو ترك أو خيانة، تحس إن ما فيش حد في الدنيا مقدرك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصى دايما يكون في قوة ورابط أسري قوي، عشان لو اتخبطت في الحياة الأسرة تلحقك. ربك يقول حتى من ساعة الخلفة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. كأن ربنا بيقول للأم من صغر الطفل في حضنك سنتين عمال يشرب من قوت جسمك، عشان يحس الطفل، وانتوا عارفين ان الحضن ده هو اللي بيخلي الطفل ينمو اصلا جسديا ونفسيا نمو سوي. فلما يكبر ويتخبط، لا انا الحمد لله عندي حد بنتمي لي. لو فقدت الانتماء للكل حس ان الحياة ما بقاش ليها معنى. من ضمن الاسباب عار يشعر به الانسان يطفي رغبته في اكمال الحياة، والعار ده عادة بيشعر به الإنسان لما يغلط غلطة كبيرة. واحد يشهد شهادة زور فيظلم بني آدم فضيع له مستقبله، كانت في شغله ولا في قضية. بنت تغلط غلطة ممكن تأثر على شرفها أو سمعتها، فتحس إن كيانها كله ضاع، مش قادرة توري وشها للدنيا بعد كده، فتبدأ تنطفي ولا تشعر بالرغبة في إكمال الحياة. وهنا سيدنا النبي كان دايما ينهى إنك لما تشوف حد بيغلط غلطة إنك تدوس عليه وتعايره. فلما واحد من الصحابة كان أدمن للخمر وبدأ الصحابة يلعنوه، في بعض روايات الأحاديث قال: لا تلعنوه ولا تكونوا عونا مع الشيطان على أخيكم. الشيطان مش عايزك تحس بالذنب. الإحساس بالذنب هو إحساس إيجابي بيدفع الإنسان للتعلم والتحسن والتوبة، عايزك تحس بالعار. والفارق ما بين العار والذنب إن الذنب أنا إنسان كويس غلط فأنا مش هعمل كده تاني، لكن العار أنا إنسان مش كويس، أنا مستحقش. هذا الإحساس بالعار قد يطفئ عند الإنسان الرغبة في إكمال الحياة. أما السبب الرابع والأخير في انطفاء الرغبة في إكمال الحياة هو فقد كبير يحسسك إن الحياة ما بقاش ليها قيمة. كلمة هوية identity يعني الحاجة اللي بتعرف بيها الحاجات. فالحياة هي إيه؟ تعريفك للحياة دي هوية الحياة بالنسبة لك. فلو مثلا الحياة بالنسبة لك النجاح المالي فعندك خسارة مالية كبيرة، لما تحصل الخسارة الحياة ملهاش معنى. الحياة بالنسبة دي فلان، فلما فلان ده يمشي سواء بموت أو بترك الحياة ملهاش معنى، لأن هوية الحياة identity الحياة كان في الشخص ده أو كان في الموضوع ده. عشان كده لما بيحصل الفقد الكبير ده بتبص حواليك تحس الحياة فضيت مش عايز أكمل. وهنا بيعلمنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن معنى الاستغناء بالله. أليس الله بكاف عبده؟ لأن البني آدم لو حط هوية معنى الحياة في أي حاجة غير رضا ربنا كل من عليها فان. فلو فقدت فقد كبير ممكن يطفي في قلبك الرغبة في إكمال الحياة. لو استسلم الإنسان لانطفاء الرغبة في إكمال الحياة في مساوئ للموضوع ده. في مسؤولية إنك تعيد ترميم من هدم من هذه الرغبة في إكمال الحياة. ما تستسلمش. لو استسلمت أول حاجة انطفاء الرغبة دي بتكسر عند الإنسان شغفه في ممارسة أي نشاط في حياته ينفعه. لأن الشغف الطاقة المحركة لأي إضافة في أي جانب من حياتك، المحرك بتاعها الأمل. لما تنطفئ الرغبة في إكمال الحياة أنا مش عايز أعمل حاجة، لأن مفيش حاجة هتطلعني من اللي أنا فيه أو تعوضني على الخسارة اللي أنا عملتها، فيحصل شيء من التوقف. الزمن بيعدي وأنا متوقف. وعلى فكرة كتير من الناس مطفي رغبته في إكمال الحياة مش باين عليه، يسموه السمايلينج ديبريشن، يبقى مبتسم بالذات الرجالة عمال يتحرك ويضحك ويبالغ في ده، وبعدين ممكن تتفاجئ انه عامل حاجه في نفسه بعد كده. وبيقولوا ان الرجاله ما بتبينش اوجاعها لان الرجاله ما بتحبش اظهار الضعف، والستات ما بتبينش اوجاعها علشان الستات ما بتحبش وصف انت حساسه زياده عن اللزوم، فيبدا يكبت الانسان ويطفي وهو كان اولى يبدا ياخد خطوات في استعاده وترميم وبناء شغفه ورغبته في اكمال الحياه. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بها الصدر الرحيب وأوطنت المكاره واطمأنت وأرسلت في أماكنها الخطوب، هشرح لك دلوقتي، ولم ترى لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. بيت الشعر ده بيقول ساعات المكاره والأحداث الصعبة بتملى الصدر وتكبر لدرجة إن الصدر الواسع اللي كله جمال بيضيق، وبعدين المكاره دي أو الأحداث الصعبة أو الفقد ده بيتوطن في الصدر كده ويبدأ يرسل أفكار في كل حتة في قلبك، تفكيرك وعقلك، فتحس إن في حاجة كبيرة كده بتستحوذ عليك، وتبص حواليك ما تلاقيش حد ممكن يساعدك. في اللقطة دي يأتي الغوث من ربنا بس محتاج تشوف. عشان كده من مساوئ انطفاء الرغبة في إكمال الحياة لو ما تحملتش مسؤولية إعادة بنائها إن البني آدم بيرى نفسه ضحية لأقدار ربنا، ويبدأ ما يشوفش النعم ولا فرص الخير. ودخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مرة على واحد لقاه قد خفت يعني اطفى فصار مثل الفرخ. عمرك شفت طائر عيان رفع كده وريشه وقع؟ فقال مالك، النبي بيقول له، النبي عارف، قال مالك هل دعوت على نفسك بشيء؟ قال نعم، قلت يا ربي إن كنت معاقبي في الآخرة فعجل عقاب ذنبي في الدنيا. قال لا تدعو بذلك، لماذا لا تدعو بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ بتعرف نفسك ده ليه؟ ما تدعي أن ربنا يسامحك ويغفر لك وبسم الله تكمل حياتك بعد عار الذنب أو بعد الوجع اللي أصابك. من ضمن المساوئ اللي ممكن تصيب بني آدم استسلم لانطفاء الرغبة في إكمال الحياة إنه يقدم على الانتحار. والانتحار وإنهاء الحياة بالإيد هي من أكبر الكبائر في ديننا ومن أكبر المخاطرات بدخول النار في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان داعيا فليدعو: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، لو لسه في خير يا رب وفي رزق احييني واكرمني، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. مخاطرة كبيرة جدا. بالمناسبة، اللي بيحاول الانتحار أكتر في العدد الستات، لكن اللي بينفذ وبيخلص أكتر الرجالة لعنفهم في المسألة دي. مخاطرة كبيرة جدا. وهنا لازم تقف مع نفسك، لو حسيت بانطفاء هذه الرغبة في إكمال الحياة، محتاج أن أنت تعيد بناء هذه الرغبة. دي مسؤوليتك أمام نفسك وأمام ربك، ويقينا مدد وعون ربنا معك.
1: عشمان أموت وارتاح بقى؟ مكتوب عليا إن أعيش طول الحياة ذل وشقى، من يوم ولادتي وأنا ابن هم ودنيتي ما فيهاش فرح، على إيه هعيش وأفضل هنا بأحلام قديمة مشققة؟ ماليش نصيب زي البشر ولا ليا حظ ارتاح وعيش، ما لقيتش حد يحبني وأروح عليه ما يردنيش، وكأني عار على عزوتي وإنسان مريض وأنا مش كده، أقرب قلوب حبيت وجودها ما حبونيش، بضحك كتير واخرج كتير علشان أبان مبسوط، وأنا من كتر ما شلت الهموم وأقع وأقوم ظهري اتحنى، كل اللي حبيتهم بجد يا إما سابوا يا إما ماتوا، هعيش لمين أو هعمل إيه ومكاني أصلا مش هنا؟ ينهي الحياة وتخلص كده؟ يفضل كده عايش كلام، أفضل أبان للناس جميل ويقولوا مالك أقول تمام، يصعب على الواحد ساعات نفسه إنه عايش دون شعور، ولا في شغف ولا في أمل ولا في فرح ولا فيه سلام. جري يا عم، إن مهما الليل طول وازداد الصبح هيطلع وينور، يجبر كل اللي انت بتشكيه ويداوي القلب اللي تعور، الدنيا شقى وكلنا عارفين وخلقنا الإنسان ليشقى، سيبها على الله وفرحك جايلك من غير ما تعافر وتدور، ما تسودهاش، العالم فيه تفاصيل حلوة وممكن تتعاش، في ناس حلوين حواليك لسه وفاكرينك لسه وبيحبوك، ونصيبك في الأفراح جايلك ما تعقدهاش. هتموت؟ طب إيه بعد ما تموت؟ يعني هترتاح؟ هتلاقي الفرحة بتجري لك ماسكة المفتاح، قوم وسعى وغير وتغير واعمل تفاصيل، الدنيا دي عايزة اللي يعافر تديه التفاح، فرح غيرك واعمل فارق في حياة الغير، صدقني اللي بيدي بقلبه بيلاقي الخير، سيبها على الله يا طيب وما تحسبهاش، ومغسل وشك من الأفكار دي وكمل سير.

وصلنا لأكبر خطوة أنت محتاج تاخدها في حياتك، وهو إعادة بناء وترميم من هدم وانطفأ من رغبتك في إكمال الحياة. الحياة لسه قدامك، وربك حي لا يموت، وفي ناس كتير تتمنى بقائك وتتمنى تشوفك ناجح حتى لو أنت مش شايفهم دلوقتي. والأزمة اللي أنت بتمر بيها سد عينك عن رؤية نعم كتير في حياتك. ما دام المنعم سبحانه وتعالى باقي حي، يبقى النعم بتنزل منه، لأن صفات ربنا ما بتتعطلش. وبالتالي أنا هقولك النهاردة في ترميم وإعادة ما انطفأ من رغبتك في إقبال الحياة، ولك على فكرتين وخطوتين. فكرة الأولانية، حياة البني آدم في المحن العلماء بيقولوا عاملة زي اليو شيب كده، حرف اليو. لو انت في القاع، القاع بتاع اليو في الحتة دي دلوقتي مش متخيل ان في أسوأ من كده، يبقى اللي بعد القاع ده هو الصعود. لو انت في قاع، قاع بؤس حياتك، يبقى اللي جاي ان شاء الله فرج من ربنا. وهفكرك ان عامل حزن عند سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي كان بعد 10 سنين او 11 سنة من كم من الحروب والإيذاء من قريش ليه، تموت سيدة خديجة رفيقة عمره، ويموت عمه أبو طالب اللي كان بيساعده ويحميه، وتسمى عامل حزن من شدة حزن النبي. عامل حزن ده كان بعديه معراج سيدنا رسول الله فوق السماوات السبع. فلو انت في عام حزنك دلوقتي، يبقى معراجك قرب، وافتكر ربك بيقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، اللي بيتولى أمرك سبحانه وتعالى. فأول حاجة هي فكرة، وهي أنك أنت مدام حاسس أن أنت في القاع، يبقى اللي جاي إن شاء الله ارتفاع. الفكرة الثانية، الانطفاء منك غير محتمل، وترك الدنيا بالانتحار غير مقبول من الله. لو شيطانك أو حد فكرك أو أفكار نفسك قالت لك طب أسيب الدنيا وخلص نفسي واروح لرب رحيم، اقول لك استنى. الرب الرحيم اللي انت عايز تسيب دنيا الناس الوحشه اللي اتقفلت في وشك وتروح له، قال لك ما تعملش كده. وعندنا ترك الدنيا اللي يعجل نفسه الى الله، كما قال في الحديث القدسي، عبدي عجلني بنفسه حرمت عليه الجنه. احنا بنستنى قضاء ربنا سبحانه وتعالى في الوقت الذي يريد هو، مش الذي نريد احنا. وبالتالي أطرد الفكرة دي بلا إله إلا الله، والاستعاذة من بالله من الشيطان الرجيم، وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، عشان الفكرة دي ما تغلبكش، لأن دي من أكبر الكبائر ومن أكبر المخاطرات بالمصير في الآخرة. فلو الدنيا فيها أسى، ربنا فرج قرب، ما يبقاش دنيا فيها أسى وآخرة كمان فيها مخاطرة. دي فكرتين. الخطوة، جرب تعمل حاجة معينة كده استأذنك وما تستهونش بيها. جرب تساعد بني آدم حتى لو أنت مش قادر تاخد نفسك، مش شايف قدامك. حتى صبح على واحد، قول له كل سنة وانت طيب، رمضان كريم. أي حاجة. علميا كم هرمونات السعادة وهرمونات النشوة، إن لما بني آدم بيعمل أي حاجة فيها مساعدة بتتفرز جوه دماغ البني آدم، صدقني مودك هيتغير كيميائيا. حاجة الأخيرة، عايزك تتكلم مع حد لو سمحت. 70% من التعافي من الأزمات النفسية بيجي من الكلام، والإنسان اللي بيتكلم مع متخصص ويفضفض معاه، بعد مرة في اتنين في تلاتة بيحصل له انفصال شعوري عن الأحداث والأزمات اللي حصلت له وعن مشاعر. يعني بدل ما يبقى هو أنا المصيبة اللي حصلت لي، أنا الغلطة اللي عملتها، أنا الأزمة، حصل اتحاد كده بينك وبين الأزمة، من كتر الكلام عليها بتبعد عنك وبتقدر تتعايش معاه. فمن فضلك ما تبخلش على نفسك في إعادة ترميم وبناء ما انطفأ وانهدم من رغبتك في إكمال الحياة، بأنك تفضفض مع متخصص، ويا رب ينفخ في صورة كل واحد مكسور حتى يستطيع أن يكمل رحلته في هذه الدنيا. إلهي وخالقي، أشكو إليك مني، فيا ربي ويا سندي أعني، أجرني من هوى نفسي فإني
أتوب إليك من طبع التجني، ولي طمع بعفو منك عني، ومغفرة تجاوز حسن ظني. اللهم أخرجني من حولي إلى حولك، ومن ضعفي إلى قوتك، ومن انكساري إلى عزتك، ومن ضيق حالي إلى واسع عطائك وعظيم لطفك وكرمك، فأنت ربي وحسبي، لا إله إلا أنت. لو قدرت أنك أنت ترمم وتعيد بناء من هدم وانطفأ من رغبتك في إكمال الحياة، هتلاقي نفسك عندك أفكار بتعرف ترد بيها على الأفكار اليائسة اللي جواك، هتلاقي نفسك البوز اللي في حياتك وانت واقف كل حاجة وقاعد في سريرك مش عايز تنزل بدأت تتحرك، ولما تتحرك يبدأ النور يخش في حياتك ويبدأ يجي لك أفكار تشق بيها الطريق المظلم اللي انت حاسس انه هو مسيطر عليك، ويحصل لك ثلاث حاجات. حاجة الأولانية، هتخرج من سجن مظلم مكتوب عليه من بره ماليش نصيب في السعادة في الدنيا. أغلب الناس اللي انتحرت وأنقذوهم لما بيستضيفوهم بعد كده بيشكروا ربنا جدا ويشكروا الناس اللي أنقذوهم، لأنه لما شاف الموت بعينيه شاف تجربة في منتهى القسوة أكتر بكتير من قسوة الحياة اللي هو فيها. عشان كده ربنا ادانا لفتة كده عن حالة صعبة جدا لا يتصور فيها النجاة، ومع ذلك صاحبها كان بيقول يا رب خرجني من اللي أنا فيه. وذا النون يعني صاحب الحوت، نون يعني الحوت، سيدنا يونس إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، الدنيا ظلمة عشان بالليل، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، عمرنا ما شفنا حوت أكل حاجة وطلعت حية من بطنه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الرد قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم، احفظ لو سمحت، وكذلك ننجي المؤمنين. فلو سمحت، ده اللي هيحصل لك لو انت قعدت بناء وترميم اللي اتطفى من رغبتك في إكمال الحياة. حاجة تانية، هتنجو من فعل عبثي. بعض الناس بيبقى عايز ينتحر عشان يعاقب ناس يقولهم شفتوا عملتوا فيا ايه، فيعيشوا بحزنهم، هيحزنوا شوية وبعدين يروحوا يتعلموا ازاي يخرجوا من الحزن، وهيسألوا حد متخصص ازاي يتعافوا من الوجع اللي حصل ده، وهيكملوا حياتهم، وتكون انت خدت خطوة انت اذيت بها نفسك. حاجة تالتة واخيرة، هتسترد الثقة في ربنا وفي نفسك وفي جمال الحياة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك كده، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك مش اللي يؤذيك، احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، الله سبحانه وتعالى مدده في ظهرك، وتقدر تنجو بإذن الله لو اعدت بناء وترميم من هدم وانطفأ من رغبتك في إكمال الحياة. وربنا يحفظك ويحفظك ويخليك ويخليك لكل اللي بيحبك، وأولهم الله ورسوله.

0: كارفور في لاجيو يستقبلكم الآن بحلته الجديدة. تجربة تسوق أفضل لكم ولعائلتكم، واستمتعوا بالشاورما اللذيذة، القهوة، الكثير من العروض والخدمات المميزة. ولا تنسوا تجمعوا نقاط ماي كلاب مع كل عملية تسوق. زوروا كارفور في لاجيو اليوم.
1: خلك عسل وخلينا حبايب.
2: Yeah, I'm in money.

0: حبايب اف ام 93.7 اف ام
1: احلى غنية تسمعها هي على هوانا راح تبقى
0: حبايب اف ام خلكم على السمع وخلينا نطلع
1: كل شي بتتمنى بتلاقي عنا اغاني جديدة وحصرية
0: حبايب اف ام 93.7

0: كارفور في لاجيو يستقبلكم الآن بحلته الجديدة. تجربة تسوق أفضل لكم ولعائلتكم، واستمتعوا بالشاورما اللذيذة، القهوة، الكثير من العروض والخدمات المميزة. ولا تنسوا تجمعوا نقاط ماي كلاب مع كل عملية تسوق. زوروا كارفور في لاجيو اليوم.
1: حبايب أف أم، خليك على السمع وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

ناسي قلبك قاسي انت اساسي استنى شوي صار لك ساعة عالسماعة شو عم تحكي

شوي شوي استنى شوي بكرة المي تيجي عالفي تربت التاي استنى شوي بكرة المي تيجي عالفي

0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: حبايب افهم، خلك على السمع وخلينا حبايب. حبايب افهم 93.7 FM.

0: حصري في كارفور في لاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتك داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور في لاجيو للاستفادة من العرض ابتداء من 14 ل 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
3: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب إف إم.
6: اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا واجمع شملنا، واجبر كسرنا ويسر أمرنا، وفرج همنا واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا واشف مرضانا، وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: دعاء نبوي عظيم لقضاء الحوائج، ادعي به في كل موضوع كبير في حياتك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي به لعظائم الأمور. لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد هذا الدعاء ادعي بكل لنفسك فيه، فإنه دعاء مستجاب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب دعاءنا.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: كارفور في لاجيو يستقبلكم الآن بحلته الجديدة. تجربة تسوق أفضل لكم ولعائلتكم، واستمتعوا بالشاورما اللذيذة، القهوة، الكثير من العروض والخدمات المميزة. ولا تنسوا تجمعوا نقاط ماي كلاب مع كل عملية تسوق. زوروا كارفور في لاجيو اليوم.
1: حبايب أف أم، خليك على السمع وخلينا حبايب.

0: عرض حصري في كارفور فيلاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتكم داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور فيلاجيو للاستفادة من العرض من 14 إلى 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: خلك على السمع وخلينا

0: حصري في كارفور في لاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتك داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور في لاجيو للاستفادة من العرض ابتداء من 14 ل16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب FM، خليك على السمع وخلينا حبايب.

0: عرض حصري في كارفور فيلاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتكم داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور فيلاجيو للاستفادة من العرض من 14 إلى 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رينت سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رينت سوليوشنز. لا تفوت العرض.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.
5: حبايب FM 93.7 FM.

0: حصري في كارفور في لاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتك داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور في لاجيو للاستفادة من العرض ابتداء من 14 ل 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
3: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: كارفور في لاجيو يستقبلكم الآن بحلته الجديدة. تجربة تسوق أفضل لكم ولعائلتكم، واستمتعوا بالشاورما اللذيذة، القهوة، الكثير من العروض والخدمات المميزة. ولا تنسوا تجمعوا نقاط ماي كلاب مع كل عملية تسوق. زوروا كارفور في لاجيو اليوم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.
2: حبايب أف أم.

0: عرض حصري في كارفور فيلاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتكم داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور فيلاجيو للاستفادة من العرض من 14 إلى 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
6: جد والله؟ شلون؟
5: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
6: كل يوم؟
5: إيه نعم كل يوم.
6: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
7: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
8: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
9: إذا أكتري ابنكها عربية
8: حبايب فام، the rhythm of the

0: منه نبني نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة خلف كل ما يدفع قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
4: جد والله؟ شلون؟
3: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
4: كل يوم؟
3: إيه نعم كل يوم.
4: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
5: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
6: أنت على الموجة الصح.
7: حبايب اف ام،
8: حبايب اف ام 93.7 اف ام.
7: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: كارفور في لاجيو يستقبلكم الآن بحلته الجديدة. تجربة تسوق أفضل لكم ولعائلتكم، واستمتعوا بالشاورما اللذيذة، القهوة، الكثير من العروض والخدمات المميزة. ولا تنسوا تجمعوا نقاط ماي كلاب مع كل عملية تسوق. زوروا كارفور في لاجيو اليوم.
1: جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب. حاضرين وجاهزين لاستقبال اعلاناتكم على احلى اثير، اثير حبايب اف ام. الاتصال بالوكيل الحصري اعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: عرض حصري في كارفور فيلاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتكم داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور فيلاجيو للاستفادة من العرض من 14 إلى 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
3: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
4: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
5: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
6: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
7: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar. 93.7, stay tuned.
8: حبايب اف ام 93.7، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: كارفور في لاجيو يستقبلكم الآن بحلته الجديدة. تجربة تسوق أفضل لكم ولعائلتكم، واستمتعوا بالشاورما اللذيذة، القهوة، الكثير من العروض والخدمات المميزة. ولا تنسوا تجمعوا نقاط ماي كلاب مع كل عملية تسوق. زوروا كارفور في لاجيو اليوم.
1: حبايب اف ام 93.7، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حصري في كارفور في لاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتك داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور في لاجيو للاستفادة من العرض ابتداء من 14 ل16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رين سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رين سوليوشنز. لا تفوت العرض.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: أنت على الموجة الصح.
5: حبايب اف ام،
6: حبايب اف ام 93.7 اف ام،
5: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: عش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: كارفور في لاجيو يستقبلكم الآن بحلته الجديدة. تجربة تسوق أفضل لكم ولعائلتكم، واستمتعوا بالشاورما اللذيذة، القهوة، الكثير من العروض والخدمات المميزة. ولا تنسوا تجمعوا نقاط ماي كلاب مع كل عملية تسوق. زوروا كارفور في لاجيو اليوم.
2: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي، وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: مجلس حبايب، نغمة وقرايب، صوت أصيل في القلب ذايب.
5: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
6: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
5: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب دايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب أف أم.
3: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: عرض حصري في كارفور في لاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتك داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور في لاجيو للاستفادة من العرض ابتداء من 14 ل16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
2: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع.
3: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رينت سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رينت سوليوشنز. لا تفوت العرض.
4: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 1

0: 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar. 93.7, stay tuned.
3: حبايب FM 93.7، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
1: إذا أكتر يا ابنك عربية.
2: حبايب FM, the rhythm.

0: عرض حصري في كارفور فيلاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتكم داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور فيلاجيو للاستفادة من العرض من 14 إلى 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
4: جد والله؟ شلون؟
3: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
4: كل يوم؟
3: إيه نعم كل يوم.
4: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
5: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
6: أنت على الموجة الصح.
1: حبايب أف أم.
2: حبايب أف أم 93.7 أف أم.
1: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: كارفور في لاجيو يستقبلكم الآن بحلته الجديدة. تجربة تسوق أفضل لكم ولعائلتكم، واستمتعوا بالشاورما اللذيذة، القهوة والكثير من العروض والخدمات المميزة. ولا تنسوا تجمعوا نقاط ماي كلاب مع كل عملية تسوق. زوروا كارفور في لاجيو اليوم.
1: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: حصري في كارفور فيلاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتك داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور فيلاجيو للاستفادة من العرض ابتداء من 14 ل16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة خلف كل ما يدفع.
2: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رينت سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 Rent Solutions. لا تفوت العرض.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. Something brand new. New single. Check out new music. New
6: music first. For power. أنت على الموجة الصح.
7: حبايب اف ام The Leader Popular Radio.
8: حبايب اف ام 93.5.

0: كارفور في لاجيو يستقبلكم الآن بحلته الجديدة. تجربة تسوق أفضل لكم ولعائلتكم، واستمتعوا بالشاورما اللذيذة، القهوة والكثير من العروض والخدمات المميزة. ولا تنسوا تجمعوا نقاط ماي كلاب مع كل عملية تسوق. زوروا كارفور في لاجيو اليوم.
1: حبايب FM 93.7 FM
2: أحلى غنية تسمعها هي على هوانا راح تبقى.
1: حبايب FM خلكم على السمع وخلينا نطلع.
2: كل شي بتتمنى بتلاقي عنا أغاني جديدة وحصرية.
1: حبايب FM 93.7 FM.

0: عرض حصري في كارفور فيلاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتكم داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور فيلاجيو للاستفادة من العرض من 14 إلى 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
2: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رين سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رينت سوليوشنز. لا تفوت العرض.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
5: حبايب اف ام، خلك على السمع وخلينا حبايب.
4: Best music.
6: I love the music. Love the music.
7: Best music.
8: حبايب اف ام 93.7.

0: كارفور في لاجيو يستقبلكم الآن بحلته الجديدة. تجربة تسوق أفضل لكم ولعائلتكم، واستمتعوا بالشاورما اللذيذة، القهوة، الكثير من العروض والخدمات المميزة. ولا تنسوا تجمعوا نقاط ماي كلاب مع كل عملية تسوق. زوروا كارفور في لاجيو اليوم.
1: على 93.7
2: 93.7
1: حبايب
3: FM. The leader popular radio.
1: انت على الموج الصح.

0: عرض حصري في كارفور فيلاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتكم داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور فيلاجيو للاستفادة من العرض من 14 إلى 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس. You are listening to
5: the biggest hits. The biggest hits non-stop 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
6: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
7: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: عرض حصري في كارفور فيلاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتكم داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور فيلاجيو للاستفادة من العرض من 14 إلى 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: حبايب FM 93.7 FM.
6: أحلى غنية تسمعها هي على هوانا راح تبدأ.
5: حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا نطلع.
6: كل شي بتتمنى بتلاقي عنا أغاني جديدة وحصرية.
5: حبايب FM 93.7 FM.

0: كارفور في لاجيو يستقبلكم الآن بحلته الجديدة. تجربة تسوق أفضل لكم ولعائلتكم، واستمتعوا بالشاورما اللذيذة، القهوة والكثير من العروض والخدمات المميزة. ولا تنسوا تجمعوا نقاط ماي كلاب مع كل عملية تسوق. زوروا كارفور في لاجيو اليوم.
1: انت على الموج الصح.
2: حبايب اف ام The Little Popular Radio.
3: حبايب اف ام 93.5

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: على 93.7.
3: 93.7.
2: حبايب
4: FM. The leader popular radio.
2: أنت على الموجة الصح.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.